توصل ماني تو قال مت فيريفيكاسيون كارت هاتا كان هنا يتك لا لتر ال il y a un gagnant.

أنا بتوك بكين تاونين من أجيو إتاب مدغوطة إش بوم مشغات ميشيل ولا هيك إش بشيان جي من دو جي مدغوطة نغدو تن مينش ميغا ها نغني لبيتو سر بيدون آم آم آم أوه هاو تزبني هم باعت أو شو تزبنو جيش

هنا هناك أنا رم هلا بتوت شيكاغو بان هنا دوتا هم كيف ما دبنا نتوه بيت جينو تون وين بيوه دينا وما يجي من أجي بنيك كيف ما دبنا من دوغا من دوغا واي هنا نهدا بيجنا ولين دون ده على راديو